مشهد عبور الحدود أي وثائق منع الانطلاق الأول لمجلس الشيوخ وفي القيد والأحداث من فوق يأتي حزب الأمن القسري على الجماهير التاريخ.